هينه مجردكم يا دغدم زجزغ الخال النم يا دغدم زجزغ الخال النم الهينه سوسم والهينه مجردكم

0: أنا أحبك يا حبيبي كثير كثير.
1: نيما والله تلاي أنا أحبك كثير كثير والله.